مطبعةً يا من أدام للعسل مع سلام ليقلد الرباح في كل ما لي تجود من مباح ولا الذي صيرتني قديما وقدت لي بين الورى تقديما سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمال وأعطني التقوى ويسر لي ما وصرته على سواي سيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك سرعت فاكفني عوائقا كما أردت واكفني بوائقا وصل بالتسليم عني أبدا ولا الذي تكرمه لي أبدا سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمال وجل شروعي تارد الأعادي لغير النحو مغزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق صل صلاة بالشروعي تشهد مع سلام بمضي يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بلا انفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزي عني أهل بدر خيرا يا من بهم ساق لغير الضيرا وليهب بهم تلاسم الخيور مصفيا بهم ممري والضيور وجل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي من فضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفثالا صل صلاة تدفع العوائق لغير النحو لتقود اللائقا مع سلام يدرأ المفاسدا لغير ذاتي ويقين الفاسدا على الذي يسره إخدامي له مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفيك إليهما قد الأجورا لي منك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت مالي اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع صلي صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يشهد وبمضي بصدق ووفا يا من لغير زحزح المخوفا ولا الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآل واسكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي معارضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع لي قدت واجبا ومندوبا مها وبايحا كليهما لي جماعة صلي صلاة لي تقود الكرما يا من لغيري سحسح العرم رما مع سلام مذهب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري ولا الذي أصل للخيورا صفى بها للعمر والديورا سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وهب لي القط مع تلاوة ولي فيهما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي مبيحا لي مبيحا سان ذاتي أنقبيع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا هبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد زرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لاشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر ما على الذي فضلك لي قد جمع صلي صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي النماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرس ويدقلاني البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد وجل بجاي العزيم قولي منورا يا ذا العلا وطولي واجعل خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب ولي يبكونك لي فيه وفي سواه من جملة ما مني يفي وصف لي عقائدي وقولي وعملي وخلقي يا حولي واجعتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالصواب وجل بجاه المنتقى حياتي مثرة الحديث والآيات وانصر علي بركات الفاتحة وجل قلامي للغيوب فاتحة وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانصر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل ولي عب سورة النساء وعافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم لي وزدني منك علما يا عليم
وهبت لي من فضلك العظيم ما قادني للشكر بالنظيم عاصتني بك من الشيطان لكنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخير مغلقا باب الشرور وهو عني انخلقا بقرت لي سر العلوم النافعة يا منزلا خير الهدى يا رافعا عويتني إليك يا كريم يا باقيا سكوره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يالله يالله صلي أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وهب لنا به صراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيتا قدم وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكين وخلد الوصول والسكون وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي العربي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل حروف زائه النظام جالبة إلى المنى العزام وجعل جميعها أجل بركات وسكناتي هديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلمي على الرسول ذي المظايا سلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل حياتي له مسرة يا باقيا كفيتني المضرة واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يسون حي فيه يالله صلي ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واذهب بما يسوء قلبي أبدا إلى سواي والسرور أبدا وصلي يا رحمن ولتسلم على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أذهب بغير توجيه إليه يذهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وصلي يا رحيم ولتسلمي على خليلي وحبيبي السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليع في القط ما ليس يكن لأحد يا من له كن فيكن واكتب لي اليوم مصونا لم يرى خط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتقود مرشدا يقود لي بالانتهاء رصدا مع سلام لي يرود الأغبياء روضا به تندمهم يا ربي على الذي جعلته مخدومي يا من به لجت بتقديمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي سخر لي جميع من لم يحبوني فإنك سميع وهب لي اليوم مسونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة قد تساسه قلوب من لم يحبوني لغير دا حليب مع سلام لي سواي يذهب ما ساءني في أبد فيذهب على الذي قد زحزح الوسادا إلى سواي وكفى الفسادا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجعلني بشارات الكرام يا باقيا حميتني بلا انصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تسب الأقدار إلى سوى النحوي والقدار وتسحب المبيع أني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا ما سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتجود بالغيوب ولي سوى قلبي تصحصه العيوب مع سلام لي يلين القلوب بلا أذن ولي يخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلغ في مسرات تدوم يا من به لو جعلتني الخديم وابلغ والدي في بروري مسرة تبقى بلا غروري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما عني يبيع بلا إقالة وقلت للربيع صلي صلاة لتخلد الزمن ولتوصل بشارات الزمن
مع سلام لي يخلد الصفا ولا الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ووجه المبيع أني أبدا لغير ذاتي وسرور أبدا وجلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم تر لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبرضاك جدت لي صلي صلاة لتقود كلما لاخترته والقلب مني علما مع سلام لسواه يذهب كل عدو وأذن فيذهب ولا الذي يصره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجل حياتي للنبي مسرة يا من به كفيتني مضرة وجل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاصلا وجل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا وصنا يا من جعلتني خديما أسنى عن نجزي والدي خيرا يكسر يا خالقا ما سئت يا موسر بحق وجهك الكريم الطهير كليتي والقلب مني مهير يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتقود صدقا في خدمي تذي الفيوض ودخا مع سلام ليجود بالوفا فيها على ماح مها مخوفا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وسنجياتي كلها أن كدري يا من بأمرهم جرار القدر وهب لي الصفاء في الليالي وجملة الأنهور مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد وتجعل الدنيا لي المصالحة قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الشكوري عبدا وحمدي يا عاصمي من قطع وعمدي صلي صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذايب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا وليسرنهما تيسيرا وعصم أقايدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم خذ الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحص الصالحون قبلي واخرج لي العادات في الفنون يا واهب المزهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام لي يصحح العمل الصالح الذي يكمل الأمل ولا الذي قتله مدادي ما قلا من قادها ودادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا قديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وتعقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأعوالي أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مع الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وخدت لي النصرة والتكريم صلي صلاة لا تجاريها صلاح إلا سوى النحو تزعزع القلاح مع سلام لي يسر العاصر على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجلبه نسي ما هوايا عونني لي بك على تقوايا وقدهما بخير خير للجنان وكل يعصم ولتنور للجنان ولتعصم القلب من الأغيار وجعل حياتي بسر الأغيار واسغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشد شكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي سناء باق كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة بالأعادي تذهب لغير ما اخترته فتذهب مع سلام بفلاح يعترف بلا شقاء من فيوض يغترف ولا الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقائك بدي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وسق به مكاره الدارين لغير ذاتي مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا
صلي صلاة خير خير جالب ليبدا حليب علم حالب مع سلام دائم لي يقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به زهر وكونه لي بك عيدا اشتهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرور لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة نورها يدوم تشهد لي بأني القديم مع سلام نفوه لا ينتهي يقود لي معارض ما أشتهي وعلى النبي الهاشمي العربي من لي به قضيت ربي أربي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل لي الأعظم في أغراضي جميعها يا ماحيا أمراضي وليا في القط والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة وجعل حياتي أسرا للمنتقى في أهله وصحبه ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانغلق باب الشكاية لدي مغلق بمن محى من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صلي صلاة لي تخلد العيان مع السهود والتقود للبيان مع سلام زايد فوائدي يجود لي بأنفع الموائدي على الذي يسره جناسي مسان كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزي عني كل يومي خيرا كثيرا شافيا عن لومي وجعل مدادي وقلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حط لنا الرسوخ واليقين يا من شقى وأهله يقينا صلي صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد ولا الذي يسره اللذوم حيث البراق حب ذي الحزوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكركا ولي في التاويل والتفسير خذ المغيبات بتيسير وعصم فؤادي ولساني من لغا وعندك اجعلني النور البلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألحمتني وفقتني للخير قسمتني من الورى والضير أعطني الشكر على النعماء يا مولد الشفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني قدمتي له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا شرفت الدر كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سوى وضرر السنين والأيام بمهجل القيام والصيام وضرر الإنس والضر الجن في كل ظاهر ومستكن وضر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقط الأقوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفعوا للعرش وليرفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام أني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزي عني ما لا ينحسر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء وسمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الخفر صلي صلاة قد تعيس اللعين وعزبه مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمناء على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل به كليتي معصومة وليهب في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة جانبي تسون يا خير حافظ له تحسين مع سلام سائق ما لا يفيد إلى سوى قائد لي ما يفيد
ولا الذي بعثه بقلمي وبمداد ماهيا لظلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به لي تصون ذنوبي وابطل ان لا يعود للضرر في ابد يا من يسون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحص الصالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد الدر لا تسع لي اللعين وهب لي اليوم تلازم اليقين وعندك اجعلني سرور المتقين وهبت لي تحقيق في أرضي وفي تركي ولي وصلت بالهادي الوفي لي جدت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى الذات وما أساء هب لي الدوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير الشك وبغير وهم واصرف لغير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت الشك وهو لا يعود لأبدا أعدمه المعيد صلي صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصغر مثل الدك وزني الرغبة في رداك يا من يراقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زائدا في كل ما لم ترده لي ودني معلما ومتوجه الضلال والغضب إلى جهاتي واكفني كل غضب والتونني بك مع المباحي إلى الجنان والتزي الرباحي هب لي في المباحي لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا والتوني أمري عن المعاسي وكل ظالم وكل عاسي عمنا يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين صلي صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بقدمتي يا حافظا عصمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من أذن واللوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي سعيا وهبت لي اليوم سروعي في الكتاب وما لي اخترت وعصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعلك فعل صالحين النيتي وهبت لي ذكر مع الحلاوة وخدت لي تعليم وتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي وجهادي بالحروف يا باقي لكان بامتلاء ظروف فلي صلاة بالشكور تشهد مع سلام بغنائي يشهد على الذي جعلتني الخديمة له هو لي قد سلب تقديما سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل والتجزي عني خيرا لم يرى لغيره ولي سواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت كل ما يسوءني إلى غيري ولي خلت أفضل الإله صلي صلاة لي تصفي عمري مع سلام مصلح لي أمري على الذي أكرمني بكوني عجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولي فؤادي قدت علما بهم صلي صلاة تذود العيوب لغير ذاتي تكشف الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع سلام يذهب التصنيرا لغير خطي ولساني والحروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم خطي يا من محى ما ساءني بالحتى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تذود العسادة لغير النعو تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من صلبي على الذي وهب لي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل
وسعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير اللوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وعبت لي منك تلازم البشر ولي سوايا سقط 19 فليصلاة لتقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين وعلى الذي طيبت لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم مباحات البشر وجل حياتي

والبحر قاد لعزيم البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغ صلى عليه الله في الآل وصحبه وموالاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور رافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والط الطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صلي صلاة لتقلب القلوب مع سلام ليجود بحليب على الذي دللتني عليه وضلني عليك ما خيريه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليعطي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك ولي بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي ولي كوني ككل مرسلي وجل حروفك في عال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن به وهبت لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من اللوم صلي صلاة لحياة تؤمن من المكاره معني يا مؤمن مع سلام يدفع الرزايا لغير ذاتي يجلب المزايا لي أبدا بخير كد وأمل على الذي لي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتذكر الذي هنا أقول يا خير من ينهو له معقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زنت مكاتيب لوجه منزلك بك ووزني للجنان يمسلك رافقتني مصيعا للجنة دار القرار والمنى والبنة جعلتك الدهر خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بصرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تملك خير منزل من خير منزل يصفي النزل نفيت شكي وعداي وتهم إلى سواي اللي كشفت من بهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما سافعل وما طلبت منك يا رب فعل فصل أني بسلام سرمدا وللذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجبه عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير السميع صلي صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل خطي أنفع البرور على الذي وحب لي محبته وخدت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به على رضا أعراضي يا جاعل الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أدخلت بيني وبين كل ما لم ترده لي فضد بالعلماء صلي صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أو سالي للخير في الغدو والآسال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي ما هوايا ولي تقود مقتضى دعوايا خدت لي الخيور من دنياك وخدت لي مع رضا سنياك سقت المفاسد لغير ذاتي وخدت للأعظم في لذاتي صلي صلاة برضائي أنك تصحد لي وبازدياد منك مع سلام لي يقلد اليقين تجعلني به سرور المتقين ولا الذي يسره ميزاني في كل ساعة بلا أحزاني سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحل به بيني وبين سوء في أبد يا مذهب المسيء
واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما. يا الله يا رحمن يا رحيم.

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سحسحت فضلا لسواي النار وخذت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يستعاذ منه من كعونا صلي صلاة كل فاسد تسوق لغير ذاتي لتديم ربح سوق بلا خروج مع سلام فائق لي يجود أبدا باللائق ولا الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل كما به حققت لي اتصالا يليق بي والتقين انفصالا يا جاعل القطي فوق الزن وزن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجاوت للمرض صلي صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين بي وما لم ترده لي يا معين سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي علمت لي بلا أذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني معوت ما يسوءني مكنتني أذهب به وليجد بعصمة ومد لي خيرا بغير صدمة أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكن ليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا واللبا عاصما ممن يرى في أبد مخاصما صلي صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام شريف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وليا بي الذي كنت عروم من المنى بلا أناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن بالبشر يا ذا القدر وليا ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصعب ذوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيه الشاكر عليم باق إلي النفقاد بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صلي صلاة لتقود دركما قد فاتني تملو قلبي هكما مع سلام جاذب لبركات ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر رضواني بلا تزلزل ولا عدواني هل الذي تسره حياتي وخذت لي بجيه الآيات سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده رداء في جملة الأعراض لاذكر غرضا أسكن عقائدي في توحيدي والتحي بي طريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد النوري يا منزلا قد جدت لي بالصور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وعبت لي يوم كتابة لذا درا وياقوتا عداما في لظى من اقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي اللنتريم بأن تصلي وأن تسلم أني على من بيباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجلبي قطي يا شكور يا من له من انتحى الشكور شكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر واجعل السهورا لعبادات حوت مهورا واجعل مكاتيبي لديك يا جميل على ردائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمديتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم ترد لي يقيني لشهد بتعظيم وجهك الكريم مع الكتاب والنبيك الكريم وصل أني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي صدق مع الوفاء والتقني النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح
والاستقامة وأنفع الفلاح. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سير يا لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين. صل بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الذكر ورد لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع واحفظ وادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد ولترني حقائق الأشياء يا مطفا بالدور والأفياء وجل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون سبوك. أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي جددت الترك العود لتعظيمي وكنت لي بالنسر والنظيم. حقق لي الرجاء في تركي وفي أخزي بلا نقد ولا مخوف لحقق الرجاء في كل الأياد واجعل حياتي منك أفضل أياد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اذكر وعلم والتبارك أجبي وانفع بما يدوم على أجبي وصلي أني سرمدا وسلمي على وسيلتي شفيع سلمي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك جعلها أجل خيري بلا نهاية وخلد ميري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن زرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واضرب به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك اجعلني يضع سلاحي بلا تنازع مع الفلاح. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من السياطين وكل اللوم. صل بتسليم بلا نهاية عني على من قاد لي الدراية سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واصفد لي الدار بعني عنك وعن مراد زياد منك زني علما وردا وأدبا يا من كفاني الشقى والودبا وسعداك أبدا إلى سوى مدرتي السقم لغيري سوى وبيجدد الهدى هداك واسغل بغير جيتي عداك واسكت تضرعي يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يدر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكري. صلي وسلم يا إلهي أني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزد أغراضيا زني توجها إليك بردا يا من كفاني العدا والمردا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة كل ضر تصرف إلى سوايا بسلام يصرف ما ساءني إلى سوايا أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ولتغرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر الخناس والجن والعدا معا والناس. صلي صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر كبدا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وأيس الذي يريد تعبي مني يا مزازعا لمتعبي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فقط لي الرجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم. صلي صلاة بسلام يسهدا لي بفوز وسقاء يبعدا إلى سوى عقدي وقولي والعمل وللجنان لي يقودان الأمل وللذي ينحوله مدادي مصيعا بصدق والوداد سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل مائي
barakatan kama tari samai ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya wal salatan bis salam yadfan ma sa'ani li ghairi dati yanfan kulliyati fi alanin wa sirri bi yajudani bi ala sirri ala allazi tanhulu qilami bil madhi was salati ma kalami sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa mubiqaz lagha li khatti يا من محى معايبي بالحق محوط أن يقصد خطي اللغة يا من ودادي للنبي باللغة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العدا كعسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وابلي اليوم كمال الأقل وزد بعقلي دهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت ما دس اللعين فيه هي الله يا مانعا ينفيه صلي صلاة بسلام يطرد لغير ذات ذاته ويرشد كليتي إليك بردواني بلا مقاسات ولا عدوان ولا الذي تنهله النيات وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر والضر الناب والضر عين وكلام وضرر ما هان أوياتي وسوء وغرر إلى سواي وسوى ما اختير لي يا قائدا بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من شان أن مخوفي صلي صلاة جانبي تكرم مع سلام أموري يكرم على الذي كوني له معلوم وانقاد لي في حبه تعليم سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وعصم بجاي العظيم أموري من خير ما يرضيك يا مؤمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعت لي فشكري مني تقبل يا منيل الذكر صلي صلاة بسلام لانتهى لا ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا صمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عزمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبسري أبدا وخيت عمري الأذى والقدر يا من بتبصري تجري القدر صلي صلاة بسلام يشهدا لي بكوني صادقا ويسعدا ولا الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال النافع سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجلبي قتي ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني من بهم وصنتني عن الأعادي والتهم صلي صلاة تكشف الأسرار للجنان تمنع الأسرار من التوجه إلي بالليات مع سلام ليجود بآيات ولا الذي حلت بجاهه العظيم يا خير من نوجي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا طاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ومن يقبل مالك حروفي قائدة للبر والمعروف ومتوجه اللغة والنقد لعمري يا من بشري يقضي وعيس الشيطان من توجهي لي أبدا يا من له توجهي وامنع عداك من إرادة اللياد يسوءني يا من حماني بآيات وجل حروفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان الراقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ذهبت باللعن بغير رده إلي يا معين مزازعا لغير النعوي كلما يسوء أو يضر حيث علما صلي صلاة بسلام يرقيا للعرش والكرسي فورا يرضيا على الذي له قلامي والمداد مدة أعوام بقد تنزي صدات عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضل له سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وعن يجزي قيورا سافية يا من به لي عدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا
حميتني عن العدا والمرض ولتخلد الرضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدا قلود ملكك وكل يصعدا على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا صلي صلاة بسلام تكرم يا جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجائه وأن تكف الطير إلى سوايا أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلي الزكاة والولاية ولأل ولي اللين آية وفص كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير ذا الشك يا ذكرك حبلي والتجد لي بوداد والتعمني بخير علم وسداد جدد بي الإسلام ليس بالعلوم النافعات يا خبير يا عليم وعبت لي سروع ربي ساعة يا من كفاني كدرات الساعة حققت لي سروع في العلوم يا موتي التاليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صل على العبد رسول والنبي من سانني ولي الصفا طنبي وسلم على مزعزه البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أبزك عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والضيور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا صلي صلاة باتني تجمل وظاهري ونيتي تكمل مع سلام لي يخلد الرغد وعمسي ينتيني بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا عساب مسيرا كليتي خير احتساب على الصفي عز الجمال أحمد من قلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه الأكدار والأوجال إلى سوى النحوية والضجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيس رافه قد سمي صلي صلاة لمرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام لي يسعيه الجسد مصازحا لغير النعو إذا حسد يا قائدا لما حما أنفانية وخدت لي خير الجمعة الصانية صلي صلاة منك ذات بركات تنهو بها لغير ذات المهلكات مع سلام لي يطيب الوطن ولي يقود معي واسع العطن على الذي مدعت من رحس الحرم لسادس الشهور وهو من كروم سجدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لكني وصف راضيا عني وارفع حج عني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه صلي صلاة بسلام عني عليه يا واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر ما ساؤه وجل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمعه له المنى وقد له لا أقمعه ملكت خير الخلق مدحا يبقى هلود فضله وأعطى سبقا صفيت خدمتي لأفضل النبي وصانني وصان ما في طنبي رفعت لله تعالى مضه يدي وفيضه الذي لي مضى رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما يرفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمال للجميل تجميلا يري وجاهب المفهم ذا تحيري لو شكوري أبدا على الشهور وليجاد بظهور والطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسكور رافع قد سمي صلي صلاة لتخلد البشر تفضي إلى سواي تسعة عشر مع سلام يطرد العين لغيرنا كي نعبد المعين وعلى النبي ورسول أحمد يا من به ساق لغير الكمد وآله وصحبه وأذهب كل مباه لسوائه يذهب وقل لي الدار العظيم الأعظم يا من به أغزيت من تعزم بلا ملاقاة وغير كدر يا ذا الزمان والورع والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والخرور كاستدراج صلي صلاة لتلين القلوب ورائبا تقود لي مع الحليب مع سلام سائق ما ساء إلى سوى النحوي ومن أساء على السجاي سساب ماحي من حبه أغنى عن الأرماه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعذب الشيطان والمكائد
لخير نعويك في كل كائدة وجعل بقية حياتي جنة سافية إلى دخول الجنة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا تلي صلاة ذات بسر قالدي مع سلام ليصون والدي عن ضيق قبر وعذابه مع والدتي يا قاهرا لي قمع ولا الرسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآله وصعبه في الحال والمآل وجلبه زي نزام خيرا عبادة لي تقود الخيرا واقبله مني كرما بجائما فاق خلائق الإله ذي الزمن وامح به ما ساءني فيما مضى من عمري مصفيا لي المدى واجعل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعه والجلب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صلي صلاة النفوة لا ينقطع ولا الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وعجل خنمي على الوسيلة سفيع السلمي العربي الهاسمي العلمي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وفص كتابك بقلبي ويدي وباللسان ماكسا بالأفيد ودوري يحمي وعيالي طاليا وسول غير جيتي أقطاليا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صلي صلاة تصرف الملوك لخير در قتلي تمليكا مع سلام يصرف الناس مها لما يسرك الكلي والإجماع ولا الذي به خلقت كل ما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجل عبدك وحبك الخليل بجيد له يكسر القليل وهب له سعادة الدارين يا من كفاه العار كالنارين وهب له توفيق في كل الأياد وجعل حياته له خير أياد وهب له السهور والأيام بسرا له والتقه الأيام ووجه الفصول والسنين لبسره ورد له الفنون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بالصبور وحليم سميا صلي صلاتك التي لا تخطر ببالغ بلاغة قد يسطر مع سلام لا يماثل سلام خلق الحلال عاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والطنني يا نافعي بالسكر عن صبر أو حلم وكل مكر وجل بفضلك العظيم النيتي كالقول والفعل هدى كليتي والطنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر زبري وجل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهل النج وجل يرضى مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم وجل حلاوة العبادة لدى عبادتي مرجلة تجلدا وابلي رغبة عن معاصي يا من كفاني در كل عاصي يا من حماني عن هداك المخوي لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفع للعرش العظيم عني مني شكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة العزم العلي القدسي يا من له تكبير وتقديس بك انت حال غيرنا إبليس يا من له تقديمك تمليكي عصمتني من ضرر الملوك يا من له الخلق كماله الأمور كفيتني فضلا على كل أمير يا نافعا بي كل من يسور حميتني ما ضرني وزير يا من له كن فيكون يا ملك حميت كل المساقات السلوك علمت الأعداء عني عندك لا هندهم بشارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفنة الناس محد والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وعتبت الخلدا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقت لغيري العدا بقارك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوء والإطلال سقت لي سواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات صيدت في الحرام والمكروح بعصمة منك مع التكريح سقت لغيري كل ما لا فائدة به وللخير حياتي قائدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيتني مدرة الفجار. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صلي صلاة تسب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض مع سلام يصلح القلوب
ويذنب الرائب والحليب هل الذي بي طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم تروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بغير خير ورداك قل لي وارفع عروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجاه عبد بالشكور ليس سناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سمي صلي صلاة قد سفد من القدر يا قالقا بإذنه يجري القدر مع سلام من سواك لا يكون تهبلي بيمنه كن فيكون ولا مزعزه ذوي الأتعاب لغير نعوي أبدا كالعاب سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قط لغير ولتكن ليبكن واحفظ جيات الست يا حفيظ يا من له معنى واللفيظ واحفظ بصدري العلوم النافعة وجل حياتي للنبي النافعة صلى عليه أبدا وسلم عليه من به فؤادي علما وابلي الحفظ بلا نسيان واعصم به عمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سمي صل صلاة عن هداك تغني وعن سوى ما اختت لي يا مغني مع سلام لي يقود جندك عبدا خنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجائه وكل من أساء سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وليبت عظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أذهب لغير ذاتي العيوب وقل لقلب الفيض والغيوب وأبلي اليوم بغير السلب كن فيكون لي معد يغلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صلي صلاة جاوز العقولا وتزله المعقول والمنقولا مع سلام يا أبو السريع مع الحقيقة لنا ضريعة إلى الإله والكتاب والرسول يا حب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول سلمي العربي الهاسمي العلمي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وأبلي القرب وقولي اسمعي سما قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سمي صلي صلاة تسب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكسف الغطاء ويجلب رسوق والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وأبلي العلم صحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وقسائميه هبل المعرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحمي حرمي وابن لي الحسن الحسين الحافظ وابن لي الحسن الحسين حافظا أذكر بي مفتكرا أو لافذا وهب لي التوحيد والحديثا وهب لي التفسير وتحديثا وهب لي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وأزهر الحق بخط واللسان يا من يجود لي بفوز وحسان يا ماحي الآفات والأكدار يا معطي الجيران بعد الدار صلي صلاة بسلام تسمع بيا شكوري والمنالي تجمع بيا على العبد رسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ونور السهور والفصولا لي كما وهبت للوصولا ولينور كل يوم وسنة يا من تعالى عن منام وسنة والطونني بالعز عن نسياني لجدت بالشهود والعيان والطونني بالأجر عن إسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النص وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وهبت للإسكان وسنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري يا خليق صلي صلاة تثبت الحلال هندي ومني تمنع الدلالة مع سلام يطرد الأسواء وكل إذلال يري العواء على النبي والرسول العتقى يا من بجائه فتقت رتقى بسيدنا محمد والآلي
وصعبه في الحال والمآل واجعل بجاهي العظيم النزم يا من حماني عن دواعي الكزم عندك إيمانا وإسلاما معا أحسن إحسان وللمنجمع وعندك حل هلي كنوزا يا من يجر زيد والمكنوزا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذاتي من نحاني بالدر وعصمني من الألحان وعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي على رداك مكسرا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني الصبور صلي صلاة كل سوء تدفع لغير النعوية وسعي ترفع مع سلام حافز جنابي من ضرر الظفر والضر النابي على الذي وهب لي الكتاب ولي سواي وجه العتاب سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ولي بحق يوم عرفة وقسائمه على معرفة يا من وهبت لي شهور وسنين ولي سواي سقط جالب أنين صلي صلاة لتكون المنى ولي تقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي الذي يظهر النافع ولا الذي إقدامه أعلاني بلا أذن وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير صلي صلاة كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجذب الصفاء وصدق لي والأمن والوفاء ولا الذي مدحي له وصلوات عليه زحزحا لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وارفع بشكري لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبتثبت عن التحول وبوداك عن ودا سواك يا مغنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صلي صلاة قد تقلد الكرم لأبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينحن أو يضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء هل الذي سيرتني خديما له به وقت لي تقديما بجائه وسنت لي أسراري به بلا مكر ولا اضطراري سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صلي صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع سلام لي يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بلا استلاب كوني النور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وهب لي التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسوء لغير كل من قلاني وجعل توالي في أنوارا تنور ساتعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وعبدا صل عليه بسلام أني كما ملكتني خير الكلام وجل به نسمي لديك باقيات وصالحات للجنان الراقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صلي صلاة لتجمل الجميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام ليزيد البشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ولسواي سقنا الدنيا وضر الأخرى أنا التسنيا لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ما حي الإملاق والضلال لك الشكوري على من سجدوا يا من لغير ساق من لا يسجد لك الشكوري على من ركع يا من لغير ساق من لا يركع لك الشكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك الشكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك الشكوري على الخيور
في السر والعلن والضيور لك شكوري على الكتاب يا منزلا وهب لي كتاب لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا معي العدوان والتغريب لك شكوري ربي من محرم لقدم ذي الحجة قدم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحي المسقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا مطفا بموجل للمعركة شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لجاد بالتسكين لك الشكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك الشكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنة لك الشكوري بلا انتهاء يا من له سير يد انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمت على الذي كليت به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع به سعي بالشكر راقيا يا رافعا الذي يظل باقيا وارفع عروفي ولتبارك فيها إليك باديها ومختفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني لي قط مددا قط جواره إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنهو له الأذكار والحسان لم تنحني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وسكور سمي صل صلاة بسلام الانتهاء لا على مسر به للمنتهى سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وجل حروف هذه المقدمة مقبولة مسكورة معزمة وفي فؤاد المنتقى وأفئدة سحابه اجعلني سرورا زاجدة يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أقضيتا صل صلاة تجمع الخيرات مغجلة دلائل الخيرات على الذي لقاد يوم الجمعة مع الاحتمال من منى والجماعة سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجلبه سهور والأيام لي سواهد قن الأيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة وجل حروف السافية وجل تلاوتي وقتي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزها الفساد لغير ذاتي ونفل وسادا إلى سواي ولغير معتما لي كريم الحب قد عتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مغزيا من رام الضر وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير النعو عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منايا الجماعة صل صلاة تدرد الشيطان لغير ما اخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ذر عيالي يا معين على النبي ورسول أحمد من بعثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا أنحي للسيطان صلي صلاة لتجر مددا مع سلام ليديم عددا ولا النبي الهشمي العلمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدار بأن راضي ومن حما أن جسدي أمراضي واشهد لي الدار بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وحبت للإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوحيد وهبت لي فيما مدى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجهاد وزاده العدى لغير باجتهاد
سحسات إبليس ومن والاه لغير نعو إنك الإله لم تنحني عساد أو كفار ولا منافقون أو أسار تاتيني العمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أعمدا وصلي سرمدا مسلما على الآل وصاب وسبي علاح زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهب للأقوام هب للنبي المبدأ القتام أبقى بشارات بالاختتام أحمد مغنيا تعالى أنسنا وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر ما الهادي الوفي وقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاريح السلام على وسيلتي لك الماهي الملام سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي واكتب له اليوم بشارة الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارئة مع سلام بالمنى مسارئة ولا الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة ولا الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل ومن قلامي كله تفسيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برداك الذائرة ولا الذي أعطيته قرتاسي بقدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرد يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صلي صلاة راقية مع سلام بالمراض باقية ولا الذي قمته قد أحرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وخلو من قدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صلي صلاة مسكية كل استكاء مع سلام مرضية قال الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا زنينا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وخلو من قدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوطان هداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رداك لعداك غالبة ولا الذي جعلني لديه كصعبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وقل له من عمري فوق المنى وعندك جعلني سرور الأمناء يا ربنا صل صلاة صاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جيتي حاميا ولا خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصحبه ولتجعلي جميع قدمتي ردا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع ولا الذي به الآية منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب ولا وسيلتي إليك أحمدا ولا لوصاب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ضايبة بكل در مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وزعة يا مغنيا قد كنت لي بالتوسعة ولا الذي بي تقود للغرض بلا عدا ولا أذن ولا مرض سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى أنتنا أني يصلي كل سهر وسنة مع سلامك على المصفع من قاد لي مغجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل
واكتب له في كل ما مني صدر من قدم حلاوة بلا قدر وجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغه يا رب من يوم الأحد على بشارات لدى كل أحد وجعل كتابتي مذا ياقوتا له وزينا يزدري ياقوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي ما لعنا أول ملام وقادني إليك يا رب بك وقدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تصور طريئة إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه الدرر قد محيا مع سلام أموري يسلم من كل ما به تجيء ظلم على النبي والرسول أحمد ولال وساب وقت يعمد وجعل حروفي كل عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في قتل البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نزيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صير نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغ رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشري يعبطه من ضيد وبشري وجعل حروفي له اللذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين الشافية مع سلام سارف المفاسدا لغيرنا والشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهب من قصد الضر معا فتسهب إلى سواي سرمدا مع سلام لغيرنا يسب من بهم سلام ولا الذي وجه جند الله الغالبين لدوي الملاهي وصحصه لغيرنا كفارا كما مع الإخراج والأسارة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك القديم وأبلغوا يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام لي يقود سبقا على الذي وحب للكتاب ولي الله يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير الصلاة سليت عليه واكتب له بها بشارة الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا أزكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة والتقليل الهجود والآل والأصحاب.

بسلام لا عدد لا تسوق اليد دائما مدد في الآل والصعب وكف ما حذر أني وجاد لي إليك بالنظر يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى صلى عليك من سألت هدى أسكى صلاة لتسوق كلما لو استهيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآل وسابك الدرر واللآلي يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للسرى أسكى صلاة لتجود بسفر بأن أجاورك من خير سفر مع سلام بجميع الآل وصاب من غدا لهم مآلي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين الدل إلى صلى وسلم عليك أبدا بلال والصاب ومن تعبدا أزكى صلاة منه جل بسلام كتب لي توبى يا مدار السلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك سميع أزكى صلاة لتجود بهداك مع سلام ليسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى أن ولد مسلما عليك طول الأبد بالأهل والصحاب وكف وبدي من زائه اليوم إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل والصاب والزاد مددي يا من لتصديق قد سق القمر صلى عليك من بخفيك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصاب بلا انسرام وبك جملة ذنوب غفرا وكلما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وسابك الغر وقاد للمرام ولي سواي ناية والشقاء كفو ما يحرمني اتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منيم قد أنعم بك علينا وعدا من يعمى وكلما استقت إلي قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأغرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أسير بسرع من وعرب وضمني إلى الصهاب الأمناء وخاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي محا وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي وللأمة حيث كشفاء وكف عني جملة الرزايا به وساق لي به المضايا وإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء داع جدير خاطبته بالسكر والسناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غير

والآل وصحبه ذوي الوفاء وليه بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء.

وفي لكل محسن ومحسنا ولهم أوس المسيد أزنا وسلي يا قابض والتسلمي على النبي.

عند حنائي بلمس ناهي إلى مرائي لو نحوت وما سبب إلى مرائي أفنى فتوني محت المتوني مع المتوني بلا جرائي هدى المريد نفى المريد نهم فريد ينمي سرائي وجهت سكري لموت سكري من خير ما أجري على الآلاء سرين بي سوني غا يانغي نونغيني سرحنو تي جام ماتيرانغا كيو سوني غا يانغي نونغيني يانغيني تاو بودال خيل بو تويال لوو داغا ملني ام تي بو غاي ييب ياو لا ني دوخ دي خارو كسينو كانو في سبيغي لاي وو في سبيغوليت نيغي ووتو فو ديم نيغي بڬ تاو ني ام لف دانيو بڬ نول لين تي ياو ني نياكي دانيو بڬ ام لف تي ياو فالال نييب فول نييب ماي نييب يو تاليرال سديغك نونيت فاو ياو بارك خاسيدي

أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyena and ak yeen tewlu khassida yi

شمس تقاربها في السعي أقمار، أو أنه هند فيما يرى بشر، بحر حوالي أكبر وأنهار. وكلهم سره نور وأسرار، فمبلغ الحلم فيه أنه بصر، وأنه دونه عقل وأفكار. فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء، إن الكواكب يخفيها سنمار. للمصطفى خير خلق الله منزلة، لو جانه كل الورى هار. للمصطفى خير خلق الله منزلة، لو جانه كل الورى هار. رام الورى نيل فضل المسلمين له، والفضل إن درسوا إلا يقرار. رام الورى نيل فضل المسلمين له، والفضل

عين وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحقيق الذي قد كان لي وحما كلي وازب عني الكرب والمرضان ثم حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فهدي ليس منتقضا ما حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فهدي ليس منتقدا نعوذ بالله في سر وفي علن من سر إبليس حيث انقض أو ركض اجل بحفظك لي حسدا يقي ضررا يا خير من كث واقبض عني الفضضا شكوت حالي إليك اليوم مرتجيا أنت اقمر الدهر لي من قلبه مرضا شكي وجدتي عن قلبي انصرفا فكملني وتصلح لي الربضا يؤمني قتنا إبليس ذا حيل وأنت ربي ولي فاكفني الحرضا طيب بقائي بأمن والسلامة من إبليس ولتكفنيه الدهر إن هضا أطرد عني يا ربي وما معه يا أخرى بتخيب متى عرضا نظف فؤادي من الأغيار ذا ورع يا خير من رين قلبي بالهدى رحضا يسف جميع عادي بالنبي أبدا عني بتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا قل يتصرفك عني كل مفسدة حقق رجائي ولكسب سر ما غمضا جسمي وجملة مالي اخترتهم أبدا وديعة فاكفنا الدارين.

محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد

الله صل بسن بلا عدد عليه في الآل والأصحاب والفضلان عليه صل بسن بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلان إلا يقتب أيضا وهو يغفر لي.

دنياي عبدا خديما قد حواني على أجد بعلم وسعي لازم أدبا وتقضي نقد أهد وصفد العللا رضي البرايا وسقلي ما أشاء أبدا من غير مكر خفي أكفني الخجلا حطني عن السرب وجب الخيور معا وتكفني الخزي والأكدار والوجلا ملك يميني وقلبي ما أكون به قلب حجرنا فيضا وكفني كسلا إلى الجميع الذي أكون لي أبدا أنا على فعل ما اخترته عملا نرغف جنابي عن الأدناس جملتها ودكني كل شيء يوجب الخلل أنت الرحيم الذي أرجو برحمتي ثم القيامة بشرى حقق الأمل هب لي بالجاه رسول الله سيدنا ألا أحاسب يوما يكشف الزلل رجوت أضعاف ما قد ساقه هرم إلى زهير بمدحي خير

رب صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء محمد بجميع الآل وارض به عن صحي وتدم لي عندك النزلاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وذي الوجاه صلى الله عليه وسلم حروف البسمة جالبة إلي كل ما أحب في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعيذ

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحه بهذه الأمداح وبشره بها وجميع أحبائه صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم، آمين يا رب العالمين. أطاب لي ممرك الأوطان باق أعازني من الشيطان، أطاب لي ممرك الأوطان باق أعازني من الشيطان، بدأت بسم الله والرحمن الرحيم مالك الأزمان، فتح من سماته الفتاح للمصطفى، لمصطفى سماته المفتاح، بان لكل من له الصلاح حين امتداح المنتقى فلاح، أيا تحمد حوج كتب من أضحى إليهم ذو البرايا والزمن، نبينا المحي محا كل حزن أنك ما قبل منا ما اتزن، نبينا نبينا الماحي محا كل حزن أنك ما قبل منا ما اتزن، محمد صلى عليه ذو القدم فصره مني دواما القدم، أحمد المختار كف الضررا نغي نحوي أبدا والغررا، أبقى سلامي ربنا المقدم، أبقى سلامي ربنا المقدم على الرسول والنبي المقدم، إن ابن عبد الله فاق الخلق جميعهم درجة وخلقا، قسم رب العالمين السرمدا على أجل العالمين أحمدا، ابن عبد الله قاد البركات لسكنات التسقيا والحركات، ودعا بالقاسم نور الصدور غير مختل الشموس والبدور، انقذ المختار من قاد الكرام لو بكد قبل كد من مرام، رفع الرافع رفعا فاقا وخلد الصف

كتبوا فوق جميع الكتب ومثل فيما مضى لم يكتب من ظن أنه يماهل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول طهب بن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن يتنحو الأنبياء والرسل يمتقد المسواه يغسل حواسفة عتلي التي عنها عجز تاه في اليمين وعد نجز حواسفة التي عنها عجز تاه في اليمين وعد نجز محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه نبي زحزح الظلامان ورشده قد زحزح الملامان فرقانه فرق بيني أبدا قبل وبين كل من لم يعبدا سكت ربي بالنثر والنظام مع النبي ولي به قاد العظام نفع نبي الله زينة مضر قليبانا عند أهل بدو وحضر أقادر

تباتي من محن فتونا وقاد لي بالمنتقى المتونا تباتي من محن فتونا وقاد لي بالمنتقى المتونا حسن أحمد قد أراحا من ربي كلي فاستراحا تنقلبا قلبه لي الحكم بالمنتقى الذي أجل له الحكم سبق من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى من الورى وقد هوى والنو قد هدى والنوران أبا الإله كون

ومداده والجسد بخدمة لمن كفاني من حسن يسر الله بخدمة المكين كل عصر رعده كن فيكون واجهني الجميل بالبشارة في خدمة المختار ذي الإشارة الصلاة ذي العرش العظيم والسلام على النبي المنتقى الماحي الملام بسنط ربي مع الماحي السنين عبادة ثوابها محل أليم غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بما حين قدم غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بما حين قدم تتابع لي توبة قد غسلت كربي عيوبي بالنبي فانغسلت فكرته على النبي.

دعتني النعم للشكوي فمدح عبدي للورى الشك شكوي يمين مدحي لا يزال بشران كثيرا وجهرا للنبي البشرى كان النبي وجهت ما قد أغلق باب جهنم وعنا انغلق إذا النبي وجهت ما قد أغلق باب جهنم وعنا انغلق قلت إلى المختار ما قد فتح باب الجنان وإلينا انفتح فهذا خير.

طب حياتي بالنبي المنتقى كون قادر ما وده ذو التقى شكرا مالكي على النبي رحمتك كل أقرب وأجل.

فلا يزال أبدا محتجبا أتى الكتاب راضيا عن منزلي ندي عني ما حين تزلزلين أتى الكتاب راضيا عن منزلي ندي عني ما حين تزلزلين صلى على سيدنا محمد وسلم عليه خير الصمد.

بالمنتقى المثبت الأقدام فتن المواهب بغير كسب فبالإله والإله حسبي مدي الباقي جميل مددا.

من علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حلي علاه قرجلت قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حلي علاه قد جلت أمدى وخير العالمين أخرجت من عيوب النفس وهي خرجت محمد ظاهره مطهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس نبينا محمد ظاهره مطهر الطاهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس مطهر من اعتراه حندس نزع مدحو إليه السران كل يتيك فالأذى والشرام عباتي توحيد ربي والسلام على لي الساق لغير الوزنان فسيء من جل عن المثال على النبي الفاتح.

توجه الأذى للصمد قريب بمن هو النبي محمد إلى سوايا ينتحي الدجال وكل ما والاه والأوجال تمت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا تمت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا.

شكور كلي شكور كلي بوجهك الكريم تبشر ولا غد ليس التريم شكور كلي بوجهك الكريم تبشر ولا غد ليس التريم توجهك الكريم صف عمري من قدر يا ذا الورى والامر ضم لسعي السابقين الاولين ضم لسعي السابقين الاولين هيا بي بشر جميع الاكملين شكي تقبك يا كريم واحمنين الى الجنان بالمنى والامنين ارتئ لك يمك فاقبل المتاب وليا بحق وجهك الكتان علي من الدهر بالصفاء علي من الدهر بالصفاء علي من الدهر بالصفاء وتغني بالصح عن شفاء قل للعلوم الأولياء كالأصفياء والعلماء وليعظم نيليان لك خطنا باليد من التوسل بالمنتقى المختار نور الرسل فني بحرمة نبي علمان ولا توجه لجهاتي ظلمان قل من علم يا اللهم علما لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى قل لي كشف الأولياء وقد لي إن مساهم أو بفوز جدري تفضل علي بالسعادة فاق وجهك وخلق العادة علي من ببشارات الزمن إلى الغنان ولتكن لي بأمن هديتي خذ للنبي كرما يا خير من أغنى ومن تكرما فلها رسول الله بالحروف هي وجد للدار بالمعروف قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر محمد صلى عليه الله بال لكل عاقل علاه كم ابن عبد أبي القاسم نور الأنبياء ولغي أشقياء الأغبياء كتب أحمد سواه النسخا وإنه بغيره لن ينسخا نبينا كتابه قد أكملا ما قبله وغيره قد جملان أسير من جل عن أهل وولد قال ابن عبد الله أفضل الولد أرسل من ليس له كفء أحد محمد وقد كفاني من جحد فالق صلي أبدا وسلما على الذي تقدمه قد علمان نافع صلي

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه واكتب له صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم بشارة لا تنقطع أبدا بكل حرف من حروف هذه القصيدة. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة.

عند حنائي بلمس ناهي إلى مرائي لو نحوت وما سبب إلى مرائي أفنى فتوني محت المتوني مع المتوني بلا جرائي هدى المريد نفى المريد نهم فريد ينمي سرائي وجهت سكري لموت سكري من خير ما في على الآلاء سرين بسوني غايانغي نونغيني سرحنو تجم مكترانغا كيو سوني غايانغي نونغيني يانغيني تاو بدل قلب تو يلوو danga melni am ci bu gay yep yow lañuy dox di xaro ko seeno kanaw fi sebbe ngi lay wo fi sebbe gulit ñi ngi wote fo dem ñi ngi bëgg taw ñi am lef dañoo bëgg ndol leen ci yow ñi ñakki dañoo bëgg am lef ci yow falal ñepp fu leen ñepp may ñepp yu ta leral sa digg ak nunit faw yow barkasi

أبصر السفر، فلاهي بكوني عبد ربي خديمه، عجيب به لي جاد معلنا للنفر، هديت عن المولى وأن خير خلقي عليه سلام من لو أبت بالسفر، صلاة وتسليم مع البئس سرمدا على من بمكسي مع الأمن والبشر، فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر، رفعت شكرا بعد هم

في سفر رباعي في إخدام قير الورى بدا وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر مدادي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبصر به المتقين وإنك لعلى خلق عظيم وإن لك لأجر غير ممنون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محرم مدى أحمده

رضيت عن الباخي وعن خير خلقه وفي مدحه جواز تكعبا وعصانا. رضيت عن الباخي وعن خير

من والسنة التي عدتني صرفت الكل لو القلب خاسح إلى الله بالقرآن إلى الله بالقرآن إلى الله بالقرآن إلى الله بالقرآن بالقرآن

والأسابم لمحمد. لقد جاني في البر سوق في الورى على كل مغلوق في الخلق تسنده.

الملائك يا ذا المغفى سيد الخلق مفرد إذا ما مدى المنتهى نلت فجأة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات شياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من قلت فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وسهبه وكفني كل ما لم ترضه لي وكل من لم ترضه لي قبل توجهي إليه وقبل توجهي إليه بكن فيكون آمين يا رب العالمين وبسي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الحروف واجعلها على أكبر رضاك وعلى على سروره صلى الله تعالى عليه وسلم وفر بها جميع أحبك آمين يا رب العالمين لما إن بصير إنسان كل ما رأي مديح مع الآداب والعلم وسعي لما إن بصير إنسان كل ما رأي مديح مع الآداب والعلم وسعي

لدى الأخذ والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة أفيد سقاك الجوع والفقر والعري إذا ما مدعت المنتقى انقاد لي به وداد

آخر مرسل أمانا به الباقي عن سقي والبشي مها المصطفى قصد الأعادي لجانبي وإني على خير كثير مع الوقيم نبي نبي جمل الله ذاته كما سنى الأخلاق بالتور والرقي ألا أنا ليقارب المصطفى النبي.

بغير علمي في تجري مهتد هدى الله كلي والمبيعات كالنسي علي توالي فلتي يهتدي بها إذا سأى ربي غير من فاذ بالوحي نوى القلب مني

سراج سراج المتقيم الذي بي قسمنا من الأقدار كالميد والغسيل علي لوجه الله تبديل ذكري قديما لمن أخنا بي أناد المزيد لمن قاد لي أفكار علم وخير ذكوري قديما للذي نهجسه خفي يدي مسقدمت المتفازات رفعة.

به وبثر صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الخزيزة وهب لي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من الخوارق والحجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر ثمن ذلك وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا شيء يسوءني أو يضرني في الحال والمال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام.

يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتقم الجبارا. يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتقم الجبارا. شبان والأليم والسبور بعلمي بارسوا كل كبور. أتتكم التوريد والإنجيل وفيما تديم والتبديل. لستم على سين إساء لم تعملوا بما بي وفاكم مفدلوا.

بينا من سبب النيران عايبينا من داب الرحمن بالإسلام تاب لي فوز الإكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نار سلمتم به أوادي وبالعوادي فهو القدير متعالي الوادي.

حظهم إلى أولواي وماله من ولد الأوال له شمع والعرض والأواه يفعل في جميعهم ما يساو مع ساو كان وما عدا العدم جال وجود البقاء والقدم سد إيقابه ولا من سلسوا وفي عدى آياته ما بعثوا رقابهم تقود السلاسل مشترقين ولهم بلابل كلهم تقوى وتسوى حفلا فمن ندامر وويل ورداء وجام مسودة بالنار بقتل الوزيرة وغار أقلال سلجلان في أقناقي بلا عيرات ولا إطلاق.

قد كسبوا وسلسوا إلى أوما كسبوا باعوا بقد يتم ما بنت إلى وكل لنفس الأب وأوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونقام ووجل وعيرة.

البر أن تؤمن بالإله ويوم الآخر سلوى لكوني حقا وبالأملاك والكتب والرسل بلا إسراك بالمال منفقا مع الثياج ذا القرب واليتم وعلى الآجي رأي جنة بإكثار العمل عائب نيراني بتقصير العمل رأي مسي مسكينة وابن سبيل وذي كتابة إلى الله يمين مواسبا للسلوات الخمس مع نوافل بخير لبس نابس بغل لزكاة موتيا وبالعود والعقود موفيا إن كل ذات وفي البزاي تكون سابلا وفي دراي أيدا وعينا باسي العسي الخزال خزال اسم الله عزادات رجال منوس بالصدق وتقوى لنا.

بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وعاولوا تفضيله أكرمهم بكون عبادا فزايدوا بالعلم والعبادة لمدايق لهم أقناب كوالك الكواكب الأضراب لهم جزاء من كيم نافع من سرعتي واسي أدعم إلى صراط المستقيم بفضلي ولازم قرنين وجوم يوم جزاء النازرة لوجهك الكريم جل النادر أقوالهم عمد وسكن أبدا.

اليوم فباركوه أقل ردا واللوم متكعين في الجنان سرمدا على أرائك ملوكا همدا تسبق المعاصي بسندسي عليهم قدر بكل مجلس لو من الله جزاء أنزى أواجاد قد يسكي نفسا إذا رأيت السم يا بصيرا رأيت ملكا عالي

وجدت يا ربي إليك وجهي فليكن ولي زاك ضعيف إن في عداي برجال بدري أني وجدني بخير نسري لك توسلت بجاه المستضعف.

جبريل وأقمي كايا سلتفديل أجب إسرافيل واصرفني بأقيا إسرائيل أعلي دقميل إني ضيف لك يا قريب خديم عبدك وإنني قريب كفر داني وغدي الإله دار سلام.

خير الصلاة بالسلام الآن إلى جابه وسلم بالسلام على ملائكة ورسل الكلام. نويت هجرة إليك ولو ونصرة كمن مرادي كله. نويت أن أفارق الفجار بك وأن ألازم الأبرار بالله والرسول والسابي أرجي واجلا إلى ما بي. يا رب ليقق رجائي برسول وزبيري أبدا لفظ الوصول إليك يا كريم خربتي.

ما استرعى أنفسه لي صدر من خير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسر لي واجعل لي ربها وأكبر رضواني والفلاح أدى يزير كل ما مني سلر خير الرداء قد يلاسم البشر حتى يزير كل ما مني سلر خير الرداء ولياسم البشر بأرمة القرآن والمختار والرس والأملاك والأبرار بدي لجميع السيئات السنات لي وسلوه جميع الصلوات أبلي من بعد صلاة والسلام عليه في الدارين ما فاق المرام يا رب دمني لمن قد آجروا وللذين ناسوا وسابروا ذلك عين عليك يا عزيز فاكتبوا ليس عليك بعزيز وجدت أعدائي بالآيات مجاهدا بعابل التفات يسر لي الخروج منهم خائرا مهاجرا لخير الدين الناسرا أجب دعائي واجعل خسيدا عبادة مشكورة معمودة لهم قدامي سقطرا به في البهور عبدا لربها قديما لنزير قلت ورب قدر رجال البدر أغادم أغداه أهل الخدر روموا إمالة خلوب للآد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القعار بالمعارب والشعب والأملاك بالمضارب ألم تر أن الذي له الورى هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادروا له وفارقوا الأمين أرسل بالقرآن خير مرسلين هدى ورحمة وخير مرسلين لجملة القلق مصدق لما من كتب قد أنزلت فأدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير المرسلين.

0: عليه ذي الآل وبالإكرام من شعبي وتابعين السمما تبيه بخير في كل السمن الله جل آد وهو السمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل كفا أحد وسرمدا بالملك والأمن انفرد أسعد أنه الإله الواحد
1: rew bo fa nekke xam lu waye war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap demba ñokay amal fi ci touba italien os do allah ki ba mon

0: بلا فتون ولا انقضاء خير الهباد باب الايادي
1: توبا جي سيغ توبا دا فو خون كو في سام خيل اندي ووت سو خيل تنا لا في اندي ما بوغ نا طالب ييب نيوم سينو خيل اندي لين في تي نيو باغا بوك سي نيغا خامني سينو خيل لين في اندي lu wara mat ñaar ci ci ni lo nafa nañ ko féram ba lepp bor nañ ko mu doon ay kër képp ku bëgg kër bo fi diggé dañ ñu la ko jox ci isu laaj fukki dëgg sax lool ci mo bëggoon rek mu leer leen la
0: baqra li sun tasire min khayri makre wala hijai سكيت ناشا فككت هبتي أسهبت لابسي ست ختاي سنت جهاد ست هبادي أبقيت ساتي مال أتاي لك رجاه ما جمه بخير جوه ولا خطاي لك التفات يا سلاتي
2: yen bokki talibi ci batu cheikh abdou sakour fall khalifatul mam cheikh ibrahima fall mo len di jox ndigal talibi nak ndigal rek ala li ndigal li talibi bu dege ndigal duni gudina duni nañna duni manumako duni ndigal
3: madatu bihu wallahu ahad nihma walam yakun lahu kufuwan ahad karamani bi annani lan usiku sayan bi wa ma nahani muhriku ralitu anu wa wahani rali wali yaqudusu fi akhrali bara anni mimma yuwajjihu saqa wa la yuwajjihu li sati saqa karamati al kawni al halil karim li yabi sadin ma takrim sali ala sayyidina muhammadin sali ala sayyidina muhammadin allahumma sali ala sayyidina muhammadin بسم الله الرحمن الرحيم ولا لي لسواجياتي تردوم من يدي هل آتي عبدني الله تعالى على بصيري وودني سوهلا ألو لوجه الله بالهلاوة كتاب وفستوه تلاوة سب سياتنا الوراء إلا سوا مختار لي ويسو مني سوا إسا كتبت تسهر ربنا وسبح الجنود رب فالبناء سبت كتابتي إداية الله الآد وقومه كل أساد جهاد كتابتي كبتت الأهواجا وسلسا لخيرنا الأهواجا
4: ما بانا وما ليس يجب
5: خمنا نيو ديغال ليك مو جاري نيو طالبي خمنا ني سي طالبي مانا جاري نيو بوكو فاي نيو كو ديغال مو جيف ديغال ريك ملنا ني ميغي سي ساكو ليغا خمنا موكو جاري نيو
6: نيغي في ناك تي كاو ديغال ديغالو سيرين تي طالبين ndigal li modi top li seigne touba santane baye lu mu tere lolu rek mo no fi tax taxaw fi lolu it la no samon parce que yene di doxal ba ba no fekk seigne touba
7: ñu xane dara di ñu ñeneen du julli mu mu baaje di ñu da lu ko sañu da lu ko dul tap da ñu wax modi li seigne touba digalul seigne touba tok na fi sahbam tolli ci tugata tuba la seru bu def mu xam la ne man lay wenn wer bu dem ci tab bu mu wenn wer bu dem ci mu mu ta ko bu ramalan lu ñu bu bu ëllëgé la seru bu def ci wer bi da ngeen seen lu lu wer waye bu boba nga reer woor ni seytane lolé ba mu ko waxé mbolam ñinga xamni déggol luñu ma ñu ci séwar wala ñu sëñ bi suñu ko sëñu baña wor ñi ñakul dégg ko xeyé koori ba ci bëcc ba ñu ko ñëw ñëpp dañu dox ñun wa Touba ñu jël ci bari ñu dox mbolam li may wax lënd lo xamne ubbu na kenn nit ndax mbolam ñu jël ñëpp ay téré yu di may wax ba loolu jalle mu am ñu ci sëfëlé di leen di wax ne sax ban ni sangam ci la bok di leen wax ne ci sangam ci ramalana la bok di nga xamne ma wax ci alquran sa ramalana la ci ok ci alquran di ko fokk xam di ko ko xamal bu ko noppé wax ak yeen ma ngi di jox digal lu wër lo xamne la ngeen ci tap ci ñu ko bay digal lolu modi bu boba kon leen ci nopp ci xam seen bëtt kep ko ci xamne ci nga ko nga wéer na nga woy wala nga wor boko ci ci xefal fa wéer ndigalam lolu téré bam ko diggé ba fi mu téré do la téré ni dupp ci kenn mënu ci jëlé kon nak yeen tan yi nga xay yaakar bu len kuru Serigne Touba ci lu ngeen di tax yaakar Serigne Touba tax jéti ko def ma ngi len di léral ndigal lolu ci yeen digal itam ngeen jottaliko bu len dem mbolim talib yépp ma ci xamné lolu la ngeen digal lolu la wara def mourid nak nek fi par difa ben wala mu difa ñaar wala mu difa ñek ak mu difa jinn ñoo wara yam lañu wara def rek moy ben ko ne samal sey du way dige nga di ko def non day lool lamay def te du du li ñuy def nak soxalu wuñu sax wëkkal li wër dal moy lu ñu wara def la rek di ko def li ñu sey tuba jigeelen mo la ñu samal di ko def xamal na nu ne ku bëgg di ak ku bëgg di ak sang da ngay nango nek ab jam ku bëgg di ab sëriñ da ngay nango nek ab talibé ku ne kuma top ma dem ku fa topul ma dem bo gëssé seen bo do ci sa gannaaw looy am tam ko jox ngir yalla bo gëssé ci ko fa tan jox ngir yalla looy am fété no ko jox ngir yalla bo wëré ëdd bi bam gañ ci ko fa tan sax loolu sëriñ Touba ko wax wax ni li ma wax ku ko sét gis ko ngir dama sa jaar ba jall do ko wax
4: حكم يا عدل لطيف يا خبير حليم يا عظيم إنك الغفور شكور يا علي يا كبير لك علي الشكر والتكبير حفيظ يا مقيت يا حسيب جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع يا حكيم يا من له التأمير والتحكيم أنت الوجود والمجيد الباعث إلى سناك الساقن الباعث أنت شهيد الحق والوكيل مني إليك أبدا توكيل أنت القوي والمتين والولي يا من إلي سرمدا تحولي أنت الحميد ربي أنت المحسين أنت لي ثناء لا أحصي مبدئ يا معيد محيي يا مميد أنت الذي تحيي البرايا وتميد يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا

ماذا أيفعل من بعد ما مكنوني فمن سكون لذيب الكاف ونوني ماذا أيفعل

ديقا ندان أرباب في أبد وأتجيب وأجل الخير ممنون إلي قد دوسا بين وسط عني حن المراهي

بأبد الشيخ ما قرفاق مسلوين حلا في القادر البر ردد هنا وجادني بعشيش من فملوين نجد متقدا وواشو كرم وقبل القصص وادي وسنوني يا الله يا خي يا قيوم غس بيدي وصم جنابي بسر من كمكنوني أنت لابن الذي يبقي وقايته فلتكني كل مخلوق يخاصيني نجدك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغليا جده بالله ينسيني أنت الكلمة التي تؤتي بلا سبب يا قرضا من صفا كل بدخيني سبتني يا ابن افق بذكرت به استابت النون قبل الفاء وسيني سبتني هم فق

يقود لي كل ما هو بلا سبب أكرم به وبقير شكر يحيني آسني وهمان من هدايا معا ومن مريد رجيم كان يحويني نم الأبد لزيمة ما تجر به أجرني وقراقني بتليني هني جلاس لمن كان تحوقني وبالهدى جل لي حقا بتبيني ما قلت بلدي كان

لهب بكونك وغاب المنايا معا يا خير مهت بإيتاء المقاصين يا الله يا بر يا رحمن سقراني ما حصلي دون كسب قير مشهور يا خير بر ذهيم عبل عبدك سام الله يعذب في بالمواثين وجين والدتي ووالدي كرما وعن يشيما قيرا بدمسين هلا نبي سلم دخلي نبي هنها يا من كفاني حتوا كان يغسيني لك سنا وردا

وجه الذي أرجو بلا كلف وكب أن يفجارا تلاقيني أن القدر الذي لا سيء يوجده فر البقار كلي كل لدهاقيني لير البقار جمال قتل سندا ثم وبكما وهميا كل مجانين دعوتك اليوم يا قهر يا ملك يا من سكر له والحب يلنيني يا قلم القني لا شريك له في الملك.

كالملك يا من جل عن ولد علي ذوي الفطرة وجانين يا مالك الملك يا من جل عن ولد علي ذوي الفطرة وجانين وجه لي اليوم أثرا تلازمني وتقبلي كل زي قد يغانيني أجب دعائي بما فاق سنون هنا يا مغنيا جوده يا دم ملنوني نجات من بدان الأعداء قصد ني بالمدافع طرا وسكاكيني أنا بإذ واجهوني بلا سالكم ورتم كل لي مثل المشاكين هل نبي صلب ذلي من بالقرماء ولدق لي فقصى رجحا بتسكيني مثل حياة ما ترلى

إن كنت ذا وتر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجه لفي للمقام بلا إجالة لجهاد إسلام وفيني رب يجر بالطين خيقي كلفا كما ينجي بلا سيف ودفيني لدو الكريم.

بتيوال جذب حول سولة دنانا يا قير مخن برمب قد يقليني بتيوال جذب حول سولة دنانا يا قير مخن

من يتقبل وسيد سجوري وسيد مددي ويا سكوري يا بصرة ولك العين توجه لزيد الله من حمل ومن مخال وكل سيد فيني كفتني شمعا والحر يمسق بن وبالكتاب لفي أنسلت تصفيني فجر يا نبي ما القم في قلدي وسم لساني من لدي اللساني يا رب سلب ذقني من على

بكن لهم فليستجب يا مجيبا كل ممهور كي جميل في هواه في أبد بقرار لأهدائي بدمرين إني لحفظ قديم سر الله فكيا ربي وبالهبق

وسلم تسليما أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيته الملام. صلى عليك أبدا مع السلام في الأهل والأصحاب ربنا السلام. حسن مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد سام. حسن مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد سام وقام. حسن مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد سام وقام. أنت الذي أخرجنا من الظلام بك لنور من حباك بالكلام. بشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ذا تمام. أنت النبي ورسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام. لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى احترام.

بك فانت سيدي خير المنام. نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب للديام. نويت شكره عليك بخلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام. هديتي قس كرما بلا انصرام يا قائدا لي من إلهك المرام. تبت لربي زائرا بذا النظام لك وقبله حبوت بعزام. هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية. ملكني الله هدايا كافية كل أذى من خير آي كافية. فرحته بقدم لا ثانية لها من القدم ليست فانية. يسر سيدي حروفي داعية إلى جنانه إلى ساعية. هديتي إلى نبي صافية بشارة له خيورا دافية. إن قلامي النبي هادية إلى جناني إلى جناني إلى جناني من ولاه بادية. خدمة خير العالمين يا لي خاليني فدر منه قالي أحمدنا. رتبة جهرا عالية تعدي محبه وتخفي خالية بأحمد المختار قدت القافية. عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست قافية. إذ الحياة للعباد صافية ودي لربي وله للخاسية. الآن وحدي لست دار الناسية. ناجيت في بجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية. آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. بسم الله رحمن رحيم وإنه لكتاب عزيز لهم مغفرة ورزق كريم وأدخل الجنة فقد فاز. فلله الآخرة والأولى وجهت وجهي بالتلا وتلكتاب لمالكي وارتجي خير الثواب. الحمد لله الذي قد منا بخير ذكر قد يرم الشنا. نشكر ربنا الذي تقبل من التلاوة كتاب ننزل. نشكره أن لا تاج درر إلى سوانا وكفنا من قدر. هدى ونور وهدى وبركة في ذكر من بارتفاع مدركة. للمصطفى ذكر حكيم يغني عن المدافع بحفظ المغني. كون ابن عبد الله سيد الورى بان لكل من حجاه نورا. كون ابن عبد الله سيد الورى بان لكل من حجاه نورا. توسلي بالمصطفى المفضل لقاد تقدير من من المفضل. إن رسول الله إن رسول الله فاخر البشر والجن والأملاك. هذا الفخر بركة الكتاب أبد كوني قديما
من جعل نور الكون يعني النفى القرآن قبل كل ما لم يرده لزرد والسماء زنت مكاتب الزوات عدد لله ورسوله وقت النكد يقود للباخي دراما ما إلى الجنان دون در أو كبد زادني الباخي مسرة تدوم في سورة الأنفال حبذا الكريم في سورة الأنفال حبذا الكريم في سورة الأنفال حبذا الكريم في سورة الأنفال حبذا الكريم لله لله ما كتبت من جيشتي ولرسوله لقدم جكسسي هدية مني لربي الشكور ولنبيه قديما ذا شكور مني لله ولرسولي ولذوي الإسلام والخبول من دكسة إلى دخول الجنة قتي بلا أذن وغير فتنة غنيت بالجزاء والأجور وبالثواب عن أذى الدهور فتن يمحت وبيع الرابح ينهو إلا يفائز أو صالح ربحت التجارة المتجهة لمن لينقاد الجزاء ووجه هدى والنور وردا ويسر نلتها ممن هداه البر تعب على يمن لديه غسلت عني عيوبك الأذى فانغسلت واجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم رضا وبشر وأمان وصفا بلا نهاية بأجر عرفا زادني الباخ زيادة الرحيم أشكره على كتابه قادني القرآن قادني القرآن قودا لم يكن لغير الدهر وقاد ليكن كون لي من لم يكن بعاجزي ما جاد لي برزاق الجنة وعيوم ترانغا ماني فقال تاياق لك يا رانغا برزاق الجنة وعيوم ترانغا ماني فقال تاياق لك يا رانغا برزاق الجنة وعيو لك خم خم musla def item ci sakub amam barzak jelna waju am jahajo am yitam ngor bala isak sajo barzak jelna waju am maqama sangba fawkha kuy baram maqama barzak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبح ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم واجعل هذه الجاربة

رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نزلت إليها أبدا يا رب العالمين واجعلها مما تدعنا بها حروف العين والولدان الجنة مهد المتقون وجهنا من أخذ الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام بسم الله.